0: نبرة عبرة بحبل متأملة نفوس سايرة دايرة جروح بيبارلي فرونسي
1: نبرة عبرة
0: بسم الله